وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

دوکانەکەی ڕەواج پێدا بەچی بە سوێنی درۆ یعنی ئەوە نە سوێنەخوا خەڵکی بڕۆی پێکاڵە قابیلە ئەم بڕۆڵە وەکۆم سوالکەرانە ئەم سوالکەرانە ئەوە نە سوێنەخۆن ئەوە نە سوێنەخۆن توش مەجبوری یارمەتی بێی بەڵام هەمووشی درۆیە درۆ لەگەڵاکە خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی عاقیبەتمان بەخێر بکە ئیمانمان سەلامەت بکە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمان نابێنێ خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی لە گوناهی باوکو دایکمان خۆش بێ لە گوناهی مامۆساکانمان خۆش بێ اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتمنا ودنياي خوت الرحمن خيرك عاقبتان خيرك إيمان من سلامتك الله يعفو بسر بنعمك خواهی لە گوناهی باوکو دایکمان خۆش بێ لە گوناهی مامۆساکانمان خۆش بێ لە گوناهی دۆستەکانمان خۆش بێ لە گوناهی ئەم مەجلیسە خۆش بێ یا رەب العالەمین خواهی لەبەر خاتمنەوە دنیای خۆتە شیفای نەخۆشەکانمان بنێرێ وڵاتمان لە فیتنە بپارێزی ئەم ئاگری فیتنە بکوژێنیتەوە خواهی لەبەر خوایەتی خۆت ئەم جەژنە بکەی هەزار جەژنە بە ئومەتی پێغەمبەر ئەوانەی لە زەحمەتان خواهی ڕەحمەتی خۆت بڕژێنی بەسەریانە خواهی دینداریمان لەلا شیرینکە گوناهمان لەلا قێزەونکە سە ئیسلامەتیمان ژێنە بەسەر ئیسلامەتیمان ملێنە سەر ئیسلامەتی زیندومان کرەوە لە ژەربەی یاخی پێغەمبەرا حەشرمان کە سەلی الله علی سەیدنا محەممەدین وعلیه وصحبیه ئەجمەعین وەسەلامو علەیکم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ام حزب اسلاميانا ببي آيتي بيروزي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران آيتي 104.

وتم خيزان الوظيفي هي لدروا وتي نخير لما لو بيئيشا وتم ايكي لما لو خوارن آمادة اكاد وتي خيزانم وتم ايكي مالد بو پاق اكاتوا وتي خيزانم وتم ايكي جلکان بو اشواد لخسالة داري اخيني وشكي اكاتوا هلي اگري هر وتي خيزانم وتم ايكي خواردني ميوان آمادة اكاتو تور و سور اكات وتي خيزانم وتم ايكي منالد بو بخيو اكاتو پاكو خاوينيان اكات ديسان وتي خيزانم وتم بوچي علي خيزانم لما علاو بي ايشا بمرجي او ايشانا بدو بياو ناكره برزاني افرتي مالاو ببي ايش مزانن جا اگر بتواني ايشي كيش لدرو انجام بدات كار نكات سر ايشي مالاوي او چاكي خويتي ابيد ريز بگيريو دسخوشي و هاوكاري بكره طبيعي پياویج لدر و زور مندو ابيت لپیدا کردنی بجوی دا. كوابو هر دولا كاريان توزيع کردو و پیویست هر دولا خوين بخاوني ايشو خاوني مال بزاننو. هر دولا زور ريزي يكتر بگرنو تواوكاري يكتر بن. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. سورة بقرة آيتي 188 براسي دینداری راستقینا مال و مندال بختور اکات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ولا كان سلام إخواتا ليبا درسي في شو باسي ذات فروري معنا كردو وأم درسش إن شاء الله رب الدوام بين مثلي حق وعدالة شتيك نيه بلي خلاتيك كسيك لعينيك ايدافيك ابي تخاون حق حق شتيك نيه بزبر وزن وبداجير كردن ببي تخاون حق حق شون فياكري حق يكيك لنا وكان إخوي قورة أنجامي جيب جي كردني أركي سرشان هس كسي هس كومالي هس من التي أركي سرشان إخوي جيب جي بكا أقعت حق والشريفترين وفيروسترين أركي سرشان خلافتي خوي قوري لسر زبي جيب جي كردني برنامكي خوي قوري منو تو لهزاران خالة يقنا قريب بوچون من جيايا عرزوات من جيايا ویست من جیعوازه کواته بیشتی که نگار کو من کاته و خلاف حل که لبین منه اگر او نگاره یاسایک به من دام نبیه عرضواتی منی تیایه او یاسایه اگر توش دام نبیه عرضواتی توی تیایه قد من قایل نبیم پی توش به یاسایکی من قایل نبی بلام اگر خالقی منو تو دای نبیه بيقومان او ياسايا هج نوع عارزواتي كي بشري تانية بويا قورترين ظلم فراموش كرديني منهجي خواي قوري خواي قورة فرمي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق خواي قورة بحضرتي داود الله ثم انكر بخليفة خليفة يعني وكيل وكيلي في غمرة كانت بويا بشرية بفي شوا نبي وحكمك بين الناس لبين خلقك بحق يعني بمنهج إخوي قورة او فرمانه تنها بو نو تراوه به همو پیغمبر گوتراوه

لەگەڵ ئەو مافەیان کە ئەمانەتیان هەیە لە لای ئەو بۆیە عەلی هێشتەوە بۆیە ئەو ئەمانەتانە بگەڕێنێتەوە بۆ ئەوە ئەمەیە صفەتی ئەمین و ئومانی صفەتی ئەمانەت لە مسلمانە هەر لەو کۆچکردنە باوکو کوڕێک کە ئیماندار بوون حابە بوون کۆچیان کرد بەرەو کۆمارەکەی محەممەد المستەفا صلى الله عليه وسلم لە ڕێگای جیران ئەو مەفرەزەی ئەوانی گرت هەموو خزم و قەومی یەکن بیان کوژن خزمی خۆیانن بیان گێڕنەوە بۆ مەککە بینێ لە شوێنێکی ترەوە ڕاکەنەوە چنەوە بۆ مەدینە بەڵام سوورە زانن ئەم صەحابیانە خاوەن مەبدەئن خاوەن ئەخلاقن تیان پەیمانمان بدەنێ کە ئێوە بەشداری جەنگ ناکەن دژ بە ئێمە ئێمەش بەرەڵاتانەکەی چکە محەممەد نیازیە سوپایە کۆ کاتەوە دژمان بوەستێ ئەگەر پەیمانمان بنێ بەشداری ئەو سوپایە نەکەن ئێمە بەرەڵاتانەکەین ئەوانیش پەیمانیان دانێ و ڕۆشتن هیچ نیان دان کە گەیشتنە خزمەت پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیه وسەلەم لەو کاتا خەریکی سازکردنی سوپایەک بوو ئەمەیان بۆ گێڕایەوە ئەم ڕووداوە لە کاتێکا کە پێویستی بە هەموو مسڵمانێکە و فەرمووی پەیمانی خۆتان بەرنەسەر لەگەڵیانە بەشدار مەبن لەم شەڕە ئەمەیە ئەخلاقی ئیسلامی هەروەها داوای ئێرادەی پۆڵاییمان لێیە کە ئەم دینە بەم سیفاتانە بەم ئەخلاقانە دین بڵاوە بێتەوە بیر بکەرەوە لەو کاتەی کە خوای گەورە ئەمانەتی دا بە پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیه وسەلەم تۆ جاری وا هەیە برادەرێ ئەڵێ ئاگا لەو شتانە بێسم نوێژێکەکەم و یەمەوە مێزێکە تۆزێ شەکری لەسەرە یاخود تەنەکەی ڕۆنە لە ناو بازار ئەو کابرای بەجێڵێ بەسەرتە بەشێ لە شعورێ بەشێ لە هۆشێ سەرفە بێ بۆ پاراستنی ئەو ئەمانەتە ئێگەر زۆرتر بوو ئێگەر هی سێ چوار کەس بوو ئەگاتە حەدێک ئیتر هەموو هۆش و هەموو مێشکت لەگەڵ ئەو ئەمانەتایە بەڵام پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه وسەلەم ئەمانەتێکی پێسپێردا کە گۆڕینی ڕووی مێژووە لە کاتێکا ئەو ئەمانەتەی پێسپێردا خاوەن منصب نەبوو خاوەن پارە نەبوو ڕێز عەشرەت نەبوو تەنها هەر خۆی صەڵی الله عەلەیه وسەلەم نەمان بیست ڕۆژێ لە ڕۆژان بڵێ خوای جان چۆن جێبەجێی ئەم داعوەیە بکەم ئەیزانی خوای گەورە هەموو شتێکی بۆ ڕوو نەکاتەوە ئەو ئەسبابەی کە ئەیتوانی بەکاری بێنێ لە عالەمی ئەسبابە بەکاری هێنا لە وەختی حەجا کە ئەم هۆز و عەشایرانە هاتن بۆ حەج لەگەڵ سەرکردەکانیانە دا ئەنیشت و هەوڵیەدا کە ببن بە ئیسلام لە غەیری ئەو کاتانە خۆی تەشریفی مبارەکی ئەبردە دەرەوەی مەککە سەردانی عەشایرەکانیە کرد هەتاوای لێهات لە تائیف تووشیە و ناڕەحەتیە بوو کە بەردەباران کرا و ڕاویان ناوکەی مبارەکی برینار بوو وای لێهات کە مەمنوع بوو بگەڕێتەوە بۆ مەککە سەر نابێ بیتەوە ناو شار هەموو ئەسبابێک فترا بەڵام تەماشا کە عەزیمەتی ئەو پێغەمبەرە صەڵی الله عەلەیه وسەلەم لە دوعاکەیە
که ای فرمو خواه بس تو لمن عاجز ما با امانه گرنگ نین امشتانه این لم یکن بیک غضب علی فلا ابالی جناده ما امشتانه با عزیمت و با اراده با ویستی پولایی ام دینه تحقیق به بو اخلاق جوانانی که باس من کرد قالين دين تحقيق به يعني حق تحقيق به يعني عدالة أبيت واقعك بين راو بسراو نابت تكثر شيء نظري جاليرا تماشاكين جاري وهي حق غايب به دات بروري دیار نامینی ظلم یا تشویری خوی بنمایی که هی اساسی که هی یاسایی که هی که او یاسایی جبجیر نکرا او بنمایی روخا ایتر غیبه بی او کوچون دنیا تاریگه بی روناکی که ارواش شو یا تشویری بلام اصل نورکه یا اصل روناکی که یا أصل حقيقية أصل منهجي خوايا خواي قولا فرميدي قدبا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ملان بو كلمة خوي جعل بكارنا هنا فرمي وكلمة الله هي العليا أصل كلمة خوايا أصل منهجي خوايا يعني وقت صحة وعافية أو أصلا نخوشي حالتك كاتية أصلي حياتيش عدالته منهجي خوايا بلام كإنسان مرجكاني جيبجينا كإنساني مسلمان طبعا حقك ونبي ناحقية شويني همو بيرو باوريك براكانم همو فكريك همو بيردوزيك نرخي تايبتي خوي هي كجيبجيكا لجيانا جاءو كساني كا تصادم أكن لقلتوا لنرخي كو ملايتيا تولي رازقوي باشا ولا كي باري وانماو كتولي أماند باشا نابي خيانت كي أو قلت با أو نرخيتو أكا تو أكا تويج عجباتي نبيل لات تو سرچاوی بیرو باورکی جای لگل سرچاوی بیرو باورکی تو اگر همو نرخکانی او وگ نرخکانی تو بی کواتویش دعوه کابو ام دینه کواتویش هولا دابو اسلامتی دبرو کابین خلکی بی باور نرخیان تیه دش به نرخکانی توی زور زشته کی طبیعیه چون که سرچاوکان جاوازه او فكر بوشوناني كغير اسلامين هندي فكر هيا كالي جيان غرفاني كبو ململاني فكري بو صراعي متناقضات اما فلسفيكي هيغلا ماركسيتي جلو بيك هاتوا او فكراني ورغتوا یا خود یکی که وکو داروین که علی من بو بهیزه ایتر خوی مل خوی فکریه هندی نرخی اوی جبجه اکا اکا بواقع فلسفه اکا خلق لسری الرادوائی فروید همو سلوک و تصرفی که انسان بجنس تفسیر اکا و تحلیل اکا ماركز يبا اقتصاد هم مشتيا تحليلك لقر ريز ما بو أم بيرو باورانا شكو إما عادت من هي وأخلاق من وايا مسلمان مقابل صفرناك بلام روزغار سلمان دي كا
که همو فکریک اگر تنها تماشای انسان که لیه گوشه و تماشای کوملگاف که لیه گوشه و او عمر کرته و فکریه کامی اگری هموی چند صده گجی یا خود قسمی که نگهت صده ایتش ایتر خوی افوچه تا او بیرو باور نمینه تی با چی اسلامتی ماو لبروی اسلامتی یا خود اسلام دینی خواهی گوره بلین بای خیداو با انسان لهمو بوارکو و بای خیداو با کاملی انسان لهمو بوارکو سرالای اوش دینی خواهی گوره منهجی خواهی گوره اوی با اسلام کراو برا کارم وک بیرو باور اگر یک لمیلیونی او بکره به هرچ بیرو باوری که تر برگی مانی که نه اگر اوی کرا و بستر کردکانی و کسایتی اسلامی کن بکره به هرچ گلی که تر استال میجوشا نوی نه اما سر رای ام همو پیلانه و ام همو مکره که اکره بم دینه ابیستی علی والله مسلمانان لناو موسکو 800,000 مسلمانان امرو لفرنسا 3,000,000 لالمانیا 2,500,000 لامریکا 8,000,000 و مزانه ما همویان کوچرین لیره و روشتون هنده که زوریان خلکی اوید دانشتوی اوید اگر ایما کونه فرز بین تیچ یک معنی قناعت من پیبکا و امرهم شورا بینهم و من تحلیل کا چه کونه فرز تیچی که آیا قناعت من پیبکا و امرهم شورا بینهم که در کوتوه همو حضارت یک او پری راقيتي حضارت وشارستانيت لشورا دروست بي تناوكي مشكلنية ديمقراسي ناوانين شي ناوانين مشكلنية لا ايما شورايا خوين نوي خلقي تر خوين نوي آرائي تر ريزهنان لبيرو باور بوشوني خلقي تر برسو راي اگر ايما دينكي دواكوتو منها بي لهشتا كان وزير تعليم عالي يابان وزير تعليم عالي جابون بوبا مسلمان ويشيكي عوام نيو لنوو سيا عميدي كلي طب لتايلند ناوو كشن تيبو نبا بعضي كذبولي وانيا ناوي تاجاتان تاجاسون عميدي كلية طب لجامعي تشانغ ماي 3 سال دراستي قرآن يكردو باش 3 سال قناعتي كردو بوبا إيمان نار بوبا مسلمان أم حقيقة نابي غاصل بين لي چونك الدنيا برا كانم يا خوشية يا ناخوشية حالتي سيهمينية اگر خوشی رویت یکردین علینا الحمد لله هذا من فضل ربی ما شاء الله لا قوة الا بالله بو نعمتك ابستیتو اگر نارحتیش رویت یکردی نارحتیش چه نوعیك ترسا حسبنا الله و نعم الوکیل مکرا و افوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد غم فجاريا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أما هم جوابه إلى قرآن حسبنا الله ونعم الوكيل لحالتي ترسى أو تري لحالتي غم فجاريا وك حضرتي يونس عليه السلام كلناو سيحو تكابو
او دعایی که چی دعایی با جرایی نتوا خوای گوره خوی جرایی تیو او تاریک شوا لو بحر قولا لناف کی حوتا کی اگیل غیر خوانه بی خوا باسی کالای وای ود وتی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دعا كريما قبول كر رزقار ما كر لو غم وفجار وناخوشية همو إيمان ناريكيش أوها رزقاركي واتو دعا يزود في روز براكات يمال الثانوي بوين باسي درسي بيولوجي ما نهبو ما مستاكا باسي حوتي بو كردين وتي قطري واخو يعني قروي او حوتا سي سانتي مترا زلام قود نادا باور مكان با شيروكي يونس منيش حظة صالبهم لو كاتا اسم هالبري وشون باور ناقي بقرآن وشون واو اوات وزيتون درويكم تيابو اما استاكش بوتي براكم اما علما لسر تختكار رسميكي قوريكر وتي اما حوتو نقطيكي دانا وتي اما انسانا زور زور قوري حوت بس قرقكي سي سانتي مترا انسان قد نادا اتر علم موالت وكيفي خوة باورك هات موزور نارا حدبهم امامي مزقوتا كمان يكسر زانينا راحتم لي فرسيم وتمشتيكي واهية وتي ولا مني برده مالي خوان مجليكي دامي الصين الجديدة لشين آخر عدد بمصالي حفتاويك مجليكي دامي حوتي كانغسو بهشت سلينك برز كراوتو دمكيان كردوتو دمي حوتكا کولکیان بو دانا و نک زلام لندروفر چو تو جورو حتو تدهی تصور کن رسمکی چی آیا و لندروفر چو تو جوری سقفکی بر اشتایماویتی بر نهایتی قرگی خوتا تبکر تی اما براو بشانی ما مستاکی بر هر حزمک ببیه بس بین بو اخیراء و مجلی بو برا و بس بینه بوم برد اویش خوانو بوی او پیش من و تی بال راسته تا او روژه ایلم باور اینه اکر کحود زلام خود با ایتل لپولا و تی باور کن باو چی روکا مما بس من اونیه که ایلم بی سلمینه یا نی سلمینه زور شد من هی لقرآن اگر ایلم نی سلمینه مشکلی نیلای مس بینه هر دانی پیانی توس بی هر دانی پیانی أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما بعده

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكركانا هر كسيك لبيانانو اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: امریکان په معنی بد اخو په امریکا سشمری هولیر شي شری برکوتو زوتین کرچین له هولیر یک بشرت زوتین پروژه له هولیر زوتین عمارت له اربیل نو اکراود
1: مهر كريتين يعني رسالة يجيبو شيرة رسالة يجيبو قرك منال لما كتبو أم كتب منال الدسكة بقريان كان نقلك يلا من الله هورك من نارم إيه تونا تاري لو شو أنا بريت
2: والله مخان خانك شو هذا مش هذا من البر وسطها أجا سيا شوارو لعبا بيس تلفونك هار بيس تلفونك
3: دود الله الله أبي بمني أبي لما نبو شو كان نادر يا بتو دلني يا بال لفيش يموا دسيتي تكرهوا
2: هر لمسه ما غازم شو زار مالي غاز تو كريبي نادري نمونه مكان سبيكه مالك كل رفيق دوي اما سيم فاني بغاز تو باري بي نادري
3: كلام رقم لسري مانا هيا كم كشاكم يا بيتي بيم باور ركي اي ساش خلق وازن خانوم بكرا ولو مقابله يو ككراوم اي ساش وازن خانوم بكرا وا سيون بخوا حتى ام دقيقه كريشي حتى ام دقيقه
0: ولر جاو اربيل جاو ولر يخا كم درامه تو فقير وشاركه كا اياني كاربان وغرش منتكا اوتيل او كومل غرشتر اربيل جيني فرعون كانو كسمو ديال كانو عرب كانو سلمى دار كانك ابو اندرس كراو

0: بليرا سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سافاتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتجمير يانزا با كاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين عزيزانم سلام ورحمتي خواي قولتان لي بي با پيوسي زانم مسألة اكتان بير خموا كتشنجاري قوتو معنا حكمتي الله لدروس بوني مروفا لسر أم هساريا بو پرستشي خوايا بلام چه پرستشیک، چه تعریفیک، چه عبادتیک که ورده بینه و لو عبادتی که خواه داوی کرد و لیمان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ابینی عبادت با مفهوم قرآنی دو بشه بشه کن پیوندی مروفه لگل خواه سبحانه و تعالی به شوی نویج، به شوی رکوع و سجود و قنوت و دعا، به شوی روج و گرتن، به شوی حج و عمره، به شوی ذکر، تهلیل لا اله الا الله، استغفار و توبه، تقدیس و تعظیم اخوا و سبحان الله، سپاس و ستایش اخوا، ام تعبدیاتانا، او بشیکا، بشكيتر معاملاته قدسيته ريزو قوري أم بشيتريان لمعاملاته كعبادته كم ترنية لبشكيكم بلكو داعا ريب ببيولي بشيكم رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده أو كما قال أو كسي كان يجكاني بالي بيوننية دور بكويتوا لبدزماني لروشتي ناشرين وفاحشة كردن أو نيجاني أو انديتر دوري خاتوا لرزا من ديخوا الوهاب والروجو أويك شاتي درو أدا أويك قصا حقا كان هلا قريت ويكابا ناحق ويكدروءك او تنها اجري برسيتي وتنويتك بو انسري اجر راستقينك روجي بو نانسري لا من لم يدع قول الزور والعمل به او حديثك او اخوا بيوستي با نيجو عبادته روجو قتنا كانينيه لا حديثك بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي كسيك دي الدعاء كاو ودسي خلب ريو أباريتو الأخوة لي خوش بي يا داوي شتكا الأخوة جلكاني حرامة خوراكي حرامة بحرامي بروردك راوة أنا يستجاب له شون خوا ولامي داتو جا ورد بینه ولم فرمو دیا که جلکانی واته یعنی بپاری حرام کریویت یا دزیه یا سخته یا فیله یا رشوته یا به طریقی که ناشرعی او پاری پیا کردوه داویتی به جل یا داویتی به خوراک لما چی تیه گیم؟ یعنی تو لرا عبادتی کته بریتیه لپارسنی او علاق جوانانه لبين خوت وخلقية إماطة الأذى عن الطريق يعني زرر نديت زرر ندي لخلق أقر ناشتواني يارمتيان بي ناتواني سودت هبي بوكو موغا زرر يان لمدا كواتل لم تصور ووانا زانين أم إسلام قورية بريتية لوي كمن دور كومو لكو موغا واز لهمو مسؤوليتك وبربرسيتيكي كومالاتي خون بهينم اما چه ولا من ذكركم يا خريكي خواه پرستيم خواه پرستي او بشي كيانا روية كيانا بشي كي تريشي لناو كوملغا زرر ندي لخلق و بتواني سوديان پيب گريني من تعجوبكم و عجباتيم ليا هنديكس داوي توبه اكا لخواه لا
هەڵەکانی شی لە بەشی دووهەمایە. هەڵەکانی لە بەشی معاملاتایە، زوڵمی کردووە لە یەکێک، مافی یەکێکی خواردووە. بۆتە هۆی کوشتنی یەکێک خوا نەخواستە، بۆتە هۆی ماڵوێرانکردنی کەسێک، بۆتە هۆی تەلاقدان، بۆتە هۆی بەهەتیوکردنی چەند مناڵێک، بۆتە هۆی شکاندنی شەخصیەتی یەکێک، یاخود بڵین بۆتە هۆی چوونی ئەو کەسە بۆ بەندیخانە و حکمی بە سەراسە پێنراوە بەهۆی شایەتێکی درۆوە، بۆتە هۆی زەرەرێکی مادی، بۆتە هۆی زەرەرێکی لەش و جەستەیی و دەرونی. ئەڕوا ئەیەوێ بە تەوبەیەک لەگەڵ خوا ئەو گوناحەی بکوژێتەوە. ئاوها نییە، قورئانە فەرمێ ئەوەی کە عەلاقەی هەیە بە خواوە، بە پەشیمانی کە ڕوو ئەکەیتە خوای تەعالە و مەرجەکانی تەوبە جێبەجێ ئەکەیت، خوالێت خۆشە بێ ناوی خۆی ناوناوە ئەلغەفور ڕەحیم جەللە جەلالۆ، لێت خۆشە بێ. بە قەترێ فەرمێس گوناحی 50 ساڵە دەڕوا ئەگەر لە بواری حقوقی خوابێ. بەڵام تۆ مافی یەکێکی ترە خواردووە، عەزیتی یەکێکی ترت داوە، غەسبی ئەرزی و کردووە، مستەقبەلی نەهێشتووە، سمعەی شکانووە، ئەچی تەوبەی دەکەی لای خوا؟ حقوقەکەت لای ئەوە، گەردن ئازایەکە بێ لای ئەو بێ. قورئان ئاماژاکە فەرمێ إلا من تاب وأصلح فمن تاب وأصلح توبيك الراستقين أكي أبي إصلاحي أو غلط الشبكي تو أو مرجع چونك تولى بشي دوهما لعلاقات إنسانية كاتو أو هلا يتكردو زور كذا ونازاني بداخل جاء پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لبروسي پرورد كردنيا لبيواندي كردنيا لغل خلقا دل سایکاتی وەکو دکتۆر ئیبراهیم رەمەضان دیب ئەگەر بگەڕێن بۆ کتێبەکانی لە گووگڵا داونلۆد دەکرێ، دکتۆر ئیبراهیم رەمەضان دیب خوا بیپارێزێ، و زۆر دکتۆرێکی بەڕێزە، زۆر زانایەکی گەورەیە، ئاماژە بۆ ئەم مەسائیلانە ئەکات بە شێوەیەکی تێر و تەسەل بە بۆچوونێکی نوێ. ئێمە ئەمانەی بڵین کە پیغەمبەری خوا عەلی سەلا و سەلام وەکو دکتۆر برایمە فرمێت دە لە سایکاتەکەی بۆ دەعوەیەکی زمانی بووە لە ڕێی وشەوە. ئەم ئوسلوبی وشەیە، ئوسلوبێکی ناجیحە، بەڵام هەموو شتێک نییە. بە مەوعیدەی حەسەنە، بە هێنانەوەی پەند و نمونە، بە گێڕانەوەی چیرۆک، ئەمانە هەمووی ئوسلوبن، بەڵام 90 لە ساکەی تری بریتیە لە پێشەوایەتی بە عەمەلی. پێشەوایەتی بە عەمەلی عەلیه الصلاة والسلام، وەکو فەرمێ صلوا كما رأيتموني أصلي. هەمووی نەزەری نییە. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لە قراءەیەکە ئیسوة حسنة. هەموو حياتی عەلیه الصلاة والسلام کە بە عەمەلی هەڵەکانی ڕاست کردۆتەوە، بە عەمەلی بەهاکانی چاندووە لە خۆیە و پیشانی خەڵکی داوە و خەڵکی شوێنی کەوتووە صلی الله عليه و آله وسلم. ئەم بەهاینە بەڕێزان و پرۆسەی پەروەردەکردن وەکو زەراعەت وایە. ئەو دڵە کە بەهاکانی تیاچێندە، یاخو بڵین ئەو مێشک و ئەو دەرونە وەکو خاکێک وایە، ئەو بەهایانەش تۆوەکانە کەواتە لە عالەمی و لە جیهانی زەراعەتە کە تۆ گەنەمە چێنی
چاوری چید بیدروی تو غیری گنم نبی او هاش لعالمی بها کانا که بهای لیبوردن نت چنده به لمنالا کانتا داوی بهای رحمت بکا داوی بهای آشتی بکا امانه ای دوری تو بلام که تو تندو تیجید چند تیاینا بهای طول سنین و تیاینا چند او به تمام با غیری تندو تیجی و طول سنین بدوی تو تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپیرم. السلام علیکم و رحمت الله.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کردوه الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإيمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وكله جعل جيب علاقه امني وكله جعل جيب علاقه ترتلي كوي ثانيه جعل لوشه

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
2: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
3: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
4: عليك السلام
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بناوی خواهی گوره و بخشنده مهربان بیندران و بیسرانی عزیز لا هر شوین زگه چم کردستانن سلام و رحمت و برکتی خواهی گوره تان لبه هات مولاتان لا پرسی چی گرمی روش بریاری کتو پری حکمتو بانچی ناوندی بو برس کرنوی نرخی فرمی دولار بو 1520 دینار لبری هور کرنوی بازار پشویه چی دارای گوره درست کرد بهای دینار بخیرهای دا بزیو تلسو در راوچه بورسکانی تنی و تناند بوه های داخرانی درگای بشه لبازارکانی آلگوری دراو لم شاره و لشارکانی دیکش ام شوکه گوریا پرلمانیشی ناسار کرد به زور یک دانشنکانی را گرتو بریاری دا سبی برپرسانی بالای دارایی و بانکی ناوندی را پیسی لپرسینو بکات باشی کنوی وردی رهندی عبوریکانی ام تنگ جکتو پرا و کارکانی پشت برزبونوی بهای دولار هر واکاریگریکانی سیاسی و نختینی و بانچی داهاتوی بازاری دارایی لم دوخه شلجاوه دا امرو میوانداری دکتر ریباس نوردین ماموسای زنکو پسپوری آبوری من کردو ماموسا بخیر بین بخیر بین سرساوان وقت دسپیک بو سی بریاری چی فرمی لبری اوی که یعنی بازار ڕێک بخاتەوە بۆ هۆی ئەو شڵەژانە و ئەو شۆکە گەورەی کە ئەمڕۆ وەک بینیمان یعنی تەنانەت لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان و یعنی بازارە دراوەکان داخران خۆپیشاندان ئەنجامدرا ئەم بڕیارە کتوپەڕە لەکوێوە سەر چاوەی گرت بۆچی لەم کاتە
1: سپاسانەکەم دەستان خۆش بێت طبعا خۆی هیچ بڕیارێک کتوپڕ نادرێت بەتایبەتی لە لایەن حکوومەتەوە عادەتەن ئەبێ دراستی بۆ بکرێ پلانی بۆ دابنرێت بەڵام ئەوەی کە نەکرا ئەوە بوو دوێنێ کە کۆبنەوەکەی ئەنجومانی وەزیرانی عێراق کرا ئەوە بوو هەموو فەقەراتەکان بڵاو کرایەوە هەر لە ویبسایتی با بڵێن حکوومەت و لە سۆشیال میدیای سەرۆکی حکوومەت و نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی عێراق بەڵام ئەو فەقەرێکەوە پەیوەندی بە بڕیارەکەەوە بوو بڵاویان نەکردەوە ئەگەر نا هەموو فەقەراتەکان بڵاو کرایەوە بەتایبەتی پرسێکی ئاوها پرسی موازنە پرسی موازنەی ساڵی 2027 عادەتەن پێش وعدە پلانی بۆدا ئەنرێت چەند مانگە پێش ئەوە پلانی بۆدا ئەنرێت بەتایبەتی ئەوەی کە ئێستا ئەمەمان بینی پێش وعدە قسەی لەگەڵا کرابوو قسەی لەسەر کرابوو لەگەڵ حکوومەت لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق لەگەڵ ڕاوێشکارەکانی علی زەیدی ئەمانە هەر مناقەشەی لەسەر کرابوو بەڵام ئەوەی کە ڕاگەیاندرا ئەوە بوو بۆی پشێوەیەک دروست نەکات ئالەساس وایاندانا و پشێوەیەک دروست نەکات بەڵام ئەوە بوو درەنگانێکی شەو یابانی زوو هەستان ئەو هەواڵەیان بڵاو کردەوە بەڵام بینیمان پێچەوانە بوو ئەوەی کە ئەوان پێشبینیان
0: بۆ بەم ڕێژەیە زۆرە یعنی وەکو شۆچێک لێهات بۆ بازارەکان بۆ هاوڵاتیان بۆ بازرگانان بۆ حکوومەتی ناوەند و حکوومەتی هەرێم خۆی بۆ خۆی نرخەکان زۆر شۆکهێنەر
1: بۆ خۆی پێشبینی ئەکرا با بڵێن بەهای دینار دابەزێنرێت طبعا خۆی دۆلار بەرزەوە نەبوو بەهای دینار لەبەر ئەوەی خۆمان نەزانین ئەو کێشەیکەوە عێراق دەیکەوتە لە ڕووی دارایی و ئابووری و داخستنی گەروی هەرمز و هەناردەکردنی نەوت بۆ دەرەوە و دابەزینی ڕێژەی هەناردەکردن حتما ئەمە تاثیری کردەوە دەسەر داهاتی عێراق خۆی بەشیەکە لە چارەسەر بەڵام لە ڕووی ژمارەوە نەک لە ڕووی چارەسەرکردنی کێشەکە بە تەواوەتی کە چارەسەرکردنی کێشەکە لێرە نییە چارەسەرکردنی کێشەکە پەیکەری ئابووری عێراق کێشەی هەیە قاعدەی ئینتاجی عێراق بۆ خۆی مشکلەی هەیە
0: بۆچی هەوڵاتیان یعنی بازەکەی بدەن بەم شێوازە
1: خۆی سەیەکە با من پێت بڵێم حکوومەتی علی زەیدی لەبەردەم دوو سێ بژاردەیەکە بوون بژاردەکان یەکەمیان ئەوە بوو کەەوە موچەکەم بکرێتەوە موچەکەم بکرێتەوە ڕێژەیەک سەتادا پازەکەم بکرێتەوە هاوڵاتی یا فەرمانبەر و مامۆسایان ڕێژەی موچەکانەکەم بکرێتەوە ئەمە بژاردەیەک بوو کە زۆر قورس بوو بۆ ئەوان لەوانەیە پشێوی دروست بکردا و کۆمەڵێک با بڵێن دەستێوەردانشی دروست بکردا خاڵی دووەم ئەوە بوو کەەوە موچە 40 بۆ 50 ڕۆژارێک بدرێت ئەمەشە هەر قورس بوو بۆ حکوومەت خاڵی سێیەم کەوا با بڵێن هەرسێ خاڵەکار بەسەر هاوڵاتی و فەرمانبەر ئاشکایەوە بەڵام باشترین بژاردە و ئاسانترین بژاردە بۆ ئەوان ئەوە بوو بەهای دینار دابەزێنن ئێساکە ئەزانین هەر فەرمانبەرێک بۆ خۆی 120 موچەکەی دابەزیوە لەگەڵ ئەوەشە 120 ئەچێتە سەر کاڵاوشمەکە ئەساسیەکانزۆرجاباجەکەی
0: قسەی جەنابت باسیەکەی ئەمە بە زۆرێک لێبڕینی موچە نیە کەمکردنەوەی موچە نیە
1: هەردوو لێبڕینی موچەی هاوڵاتی کەمکرایەوە بازاڕشی گران کرد و پشێوەیەکشی دروست کرد بەخۆی ئەم جۆرە بڕیارانەکە وەکوتمان ئەبێ بە پلان بێت بە پلانیش بۆی ڕۆشتون بەڵام جێبەجێکردنەکەی بەڕاستی لە شوێن خۆیان نەبوو لە کاتی خۆیان نەبوو ینی ئەکرا بە پلانەکە پتەوتر بێت
0: دکتۆر زیاتر بە تەدریجی ینی نرخەکان ياخذ بلين دينار برامبر بدولار برز نكره شو كا يعني كاتيه زور كميكا بتن روجك بينيمان يعني دولار زور زور
1: بخوي موازنه كاتيك ساكا بسبوران زانن موازنه كاتيك حكومه وكو بروجي ياسا لانجمني وزيران تصديقي اكاد دواتر اتشيتا برلمان كاتشيتا برلمان طبعا ام هنغاوانه هموي ابي بسريبه هموي ابي راغاند النظان هموي ابي شقام بي نظان لبر اويتو دولتي يكي وكو عراق دولتي يكي ريعيه و دائن ريت اعتماد وبشت بستني طواوين ريجيكي سطا نوض بسروا بهناردي نوتا ودهاتي نوتا اما واضحة هر همومان أزاني أم هنقاوانا هموي أبي بصري لأو بروجي كوال أنجمني وزيران تصديقي لسارك ودنقداني لسار أدري أشيتا برلمان لا برلمان أشيتا لجني داراي لا لجني داراي لوي دين تاوتو يكن أي خوين نوا هندي فقري لواني ليزاد كان هندي فقري ليه كان بكان دواتر خوين نوا يكامي بوكري خوين نوا يدومي بوكري ورده ورده هنقاوا كان أروا بلام أمي كزاني مان لريقي لواني هندي كسي خوانا وشون الله وكو فقاعيك اختبار بخنا بازارة بزان للاي خلق شوانا بلا مدكي زور كمبو لشو روجيكا لدو روجا راقانتنا كان دزان بيكردو هوالا كان خصة بازارة وبي اوي دراسة بو نفسيتي هولاتي بكري دراسة بو بازاري كار بكري بو كرتي تايبت بكري بين من او هلاي دروس كردو اويشي كوا خزيني بابلين شان مانجي برلا يستاي هبو يكسر نرخا كان يعني برس كردو يسا اتشي رجيك برس بو تولى نرخا كان اما واي كرت بشيوكا دروس بيتو بابلين هنقاوا طواوا كاني خوشي دانتت براسيل ولاتان اهوانية من اقر بيتو يكن منيكت بيبلا من صالة زار نوصاتو تشلو حوت لدوانزي يانزي صالة زار نوصاتو تشلو حوت وزيري داراي بريطانيا لأسناي روشتني بو برلمان كوا موازنة تاوتو بكريت لهولكا يا بابلين لقاوشكا روجنامون سيبرساري ليكر تشي أكن تنها أوندي ود اما يك بينس اكاد تشان فلسيكي او سردمي بابلين عراق بينس طبعا صد بينس يك باوان اكاد تشان بينس يك بينس اخينا سر نرخي توتنو بشكي بابلين كومبانيا كان هر اوان دا
0: يعني او رجنا منو
1: بله او رجنا منو سا هر لبناي برلمان درسي خيرا اقاد با تلفوني كي قشتي دروي سر شقاما كان اوان ايبين لبريطانيا تلفون اكا بو رجنا مكي خوي لبي هوالكا اقاب اوان او روزنامه یا چاپی ایوارانی هیا ساعت 3:45 دقیقه چاپ چته بازار روا باسی باش کردن ساعت چنه ساعت شواری عصره حتا وکو حوالکه بابلین بلاو به تو لنا خالکیه مشتاله پرلمان باز نکراوا او وزیره ناچار اکری خوی طبعا خوی لروی اخلاقیه و اچه دست لکار اکی شیطه و روژه کی پاش او بلا امیما ابینین بداخوا یعنی حوالکه اشتاک لپرلمان تاوتیو نکراوا خالک همی پیان زانی دولار لا 152 و 162 بینی من چی دروس بوله بازاره یعنی او بر پرسیارت ایت اخلاقی که های بداخوا یعنی لگر ریزما لگر لای هندی راگیند کاریش و لای هندی بر پرسیش براستی پیروی ناکن تو ناکره مثلا یعنی هچ حواله که دست کوتی اکثر بلایو که دو لبروی پیوندی به ناخی خلق وای بتایبتی بابتی آبوری بابتي ابوري اوانيه مايك ببريت الله همو كسي يا هموش دي بلاو كريته لو اني بلاي والله غير منش بلاي وينك ما كسي كتريش بلاي بكاتو اخر بر راغاندني كي پيامدار براسي نابي اوش تانه بك براستي شتي كي جوان نابي بلاي او كاتك ابو حوالي كي گشتي وكو يستا كيما علي راي بيني بر برنامج لسر بك بزانم شلون الرا بروكيو الرا مستقبل شي ليدي اما انا گرينگن والله امتو حوالك كسي يا كم بلاي بكيتو اما براستي
0: يعني بيدلا راغاندنيش هاولاتيان راجان شقام
1: بشيكا
0: بشيكا لم رايك تو شراجان كي يساق بازاري درخي دراو دولار دادو
1: بلا بلا بلا راجان دن بداخوا اگر بلا يملا ساعاتا كان يكما بشيكي زور زور قبل هند يجار ابيستين مثلا دولار قيشتا سطونا طبعا نقشتا سطونا بس الابيني للسوشيال ميديا او راجان دا او راجان دنا بلاو كراوتو كاتشتا بازار كاتا سرقي سطو حفتاي اخي بو بيستزارت خصوصا سري
0: يعني بود لا دكتور زور باشا لو اقصى جناب برسيارك مبو دروز بو بيدواني حكومتيش تساوري او برتكرداري خلق هاولاتيه كا برامبر بو دوخي كا اوان دروستيه كان بزان لماويشي كم يا مودي كا اوان دايدرين بو برسكرنو نرخي دولار بزاني خلق استزابي تسونا بي يعني ردفعلی سوانه به برانبر بمدوخه
1: بخوی زور اسایه و هر یک کله تکنیکا کان کوا عادتا ده صلاتی گشتي حکومت بکاری اهینه بزانم آیه او قصه کی خاته بازار طبعا بر لو جيبه جيب او قصه کی خاته بازار روا آیه تاچ راده یک کردانه خلقی اکیوت و خلق قبولیتی یجا عادتا یعنی شته کی تری زور گرینگا او بوسسونی بابلین نو پرلمان تاچ راده قبولیتی او شه زور زور گرینگا ایمه لره کابینی مان انجمنی وزیران مصادقی لسر کرد بی اوی ببیستین هیچ وزیریک لوزیرکانی کابینی برای زیدی اعتراضی لسر کرد بید من الی ریشه و آلم اگر بیتو لسر هاولاتی که عراقی خبای ما هرمی کردستان من لبیر نشی اگر هاولاتی که عراقی یک جار باج بده ایمه لیره دو جا سه جار باج دین با هرمی کردستان تو ایسا امرو چنی مانگه امرو حوتی مانگه وانیا تا ایسا موچه مانگی نو ندراوه هاولاتی که عراقی موچه مانگی نوشی ورگرتوه رعای اجتماعی و تقاعدیش یکی مانگ مانگی دیشیان ورگرتوه که واتا لیره تو دو جا باج دی سه جا باج شده
0: زور باشه دکتر پیدوانی اگر اموت سی تاخیر بونی فرمان برانی حکومتی حریم کردستان یعنی زورگ لا بی امیدی لها ولاتیان درستا که اگر چی یعنی موتا دوا کوتوه بلان با نرخی که ایسا هیتی یعنی زور زور لی براوه
1: یک شتیک هیا با من او باز بکن ها ولاتیانی حریم لند سال 2014 و که ام بارو دوخی بسر حریم ده هاتو تا راده اکی باش باش توانویتی خوی بگنجن یعنی خو آماده کردنی اکی هیا چون الله قصه اکی کردی هیا ام باوک مردنی هیا یعنی ازانیت شتکان تا راده اک برو کیو اروات یعنی براستی که اچیتیش بابلین پیجی وزارت کومنتکانی خلق خیونی تو براستی تیگیشنی اکی زور باش دروس بلای خلقی بعام اظنن ام توازناتانه چون دروسه به بوچی دروسه به بوچی لناکاو نرخی دولار د نرخی دینار د بازاندوا دولار د بو علی کردو یعنی امانه تا را د خلقکته گشنه کی بو دروز بو عمل یعنی ایجابیه کی خلقکه خو بو آماده کردو
0: اخر دکتور قبول بونی ام دوخه یعنی دوخی خرابتری بدوانه
1: بتاکید بتاکید هموش د تا را د یک مجالیت ده دوای او بو هيا یعنی بشکی تو لدى صلاتي كسانا منيت هاج تيجيش كشكايا ولدى صلاتي
0: كي دقات واسي يعني دكتور بلين لدى صلاتي حكومات لدى صلاتي بانشينا وندي بارلمان
1: والله يعني كورسة بلي لبروي لسر روشن بيدي وكارده هنوي خلق راوستاوا خلق ايوية شي بكا بيني مان امرو بابلين هنديك مظاهرة كرا لبغداد بيشتريش تجربة او مانا الى اخو مان لا خوبشان دانا كاني حفظي شباتو انا مان بيني بلام يعني نتيجة كي آهان نبو دواتر كبردامي كي زياد لبيو سروي دا و نتيجة كي شبو شوازا نبو العراقش بيني معنى سال 2019 حكومتك عادل عبد المهدي او بروخا و دواتريش كومالك بابلين خلق يعني خوي لدز دا يعني نتيجة كان بو شوازا نين يعني بو خوي حكومت أبيد بجوريك لجوركان او كنترول بكات بجوريك لجوركان او توازن بقرينيات او باردوخي آبوري خلق لكوتايتو خلق شي لدز ديت مان گرتنی که مظاهره که جاری دوانسین لکوتای خود صلات لای اونیه بوی های لدنگ دانه دنگ بکس نده هر اونده هر او سلاحی او اوه ازانیش عراق ورده ورده وابرو حلب جارنکانی پارزگا کانه چیت بوی شی هیا ابینین مثلا اما بینی مانی سن اندام پرلمانی که واخری کن یعنی که
0: زور باشه دکتور لم دوخی که امرو یعنی بینی من شلجانه چی گوره لبازار لدیوازی نرخی نیوان دینار و دلار دروز بو بازار بازارش لجندوا امش کومالک لدوان من آمده جو بیستی رای هاولاتیان بینو دواتر گفتو گو کمان رجا بیاده
2: دموه سیستمی اسی کودا کارا بکره او روتینیاتی که و بازرگان دستی بود با دست نهایی دلاری نرخی فرمی بانک نه اول دری یعنی کم بکری تو بودم نه سال مانگ یک دخانی تا پاروار دگری بی خیر دروش او کاتی بازرگان پیوستی به درون آبی بیل بازار کانی دروی بانچی نواندی پارا بکریتن اتر بخوین رو کان آسایی دبنا
3: هر حالاتی یک ام بوس ای استرشی براسی بگیانی استخر دوست دکا براسی حالاتی مواد غذایی سریگران دمی هزاران شیشه ایم امو ولاد جهاور دی اینه براسی همش پرام با دلار ها کشی با دلار بی انت من اولاد یعنی دستری هم برای کسی خورس بیسه اولاد یعنی
4: راست و خوب کاری گیری سر بود او رو تماشای بازار که دیاره بازار چولا خلق در راشیش زور ده یعنی ورقا بسطو پنجا و دوی زور دو تأثیری ده بی او بنشته و نا اگر زارم به هفته زاری بود او رو سبین دبته هشت زار راست و خوب اتر نهاری دستری لبروی 152 لشه 52 لشه فرق زور داره یعنی تقریبا 20000 دینار کارگر زور دبل سچینی به تایبتی هزاران او مواد غذایی هر که همو کالایک دیت سره والله به تاکید یادارن یعنی استقلال نکره
5: او رو نرخی دلار برزو و براستی بازار وقت بلی ماتمینی را گیاند کس لبازار نیه
6: یعنی سول بود
5: هر زور براستا ما شای بازار ما کرد من بابچی نو ماره اما چانه و رقم زور نبو دو رقم ایده ترسیم ضرر کم لی
6: دو رقم؟
5: اره والله دو رقم
6: برز بو کنت گور یا
5: با قرآن لفکرم کور بین ما ایره
6: پیش بینی بس پیش بینی چیه چیلی ده وزعی دولار چیلی ده
7: اینن فازده بایر سر 150 دکا 165 162 166 و هاکزا

نبوني بجيوي ونبوني هو كارك بو خيندن ومانا ولا سر بروسي خيندن بدلاني شهادة قرن كرين او هو كارانك خلق بيان وايا قطابي هو كاري نما بو ايكا بخويني وقرنجي ببروسي خيندن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين عزيزانم سلام ورحمتي خواهي قولتان ليبي با پیویسی زانم مسئله اکتان بیر خموا که چنجاره گوتو مانا حکمتی الله لدروس بونی مروفا لسر ام حساره بو پرستشی خواه بلان چه پرستشیک چه تعریفیک چه عبادتیک که ورده بینو لو عبادتی که خواه داوی کردو لیمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ابيني عباده بمفهوم قراني دو بشه بشه كان بيوندي مروفا لقال خوا سبحانه وتعالى بشه وي نيج بشه وي ركوع وسجود وقنوت ودعاء بشه وي روج وقرتن بشه وي حج وعمره شوي ذكر تهليلة لا إله إلا الله استغفار وتوبة تقديس وتعظيم إخوة سبحان الله سباس وستعيش إخوة أم تعبدياتنا أو بشيك بشكيتر معاملاته قدسيته ريزو قوري أم بشيتريان لمعاملاته كعبادته كم ترنية لبشكيكم بلكو داء ريب ببيوري بشيكم رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده أو كما قال أو كسي كن يجكاني بالي بيونني دور بكويتوا لبد زماني لا روشتي ناشرين وفاحشة كردن أو نيجاني أو اندي تردوري خاتو لا رزا من ديخوا الوهاب والروجو أويك شاتي درو أدا أويك قصا حقا كان هلا قريت أويك بنا حق أويك درو أكا أو تنها أجري برسيتي وتينيتكي بو أنسري أجر راستقينكي روجوي بو نانسري لا من لم يدع قول الزور والعمل به أو حديثك أو أخوة بيوستي با نيجو عبادته روجو قتنا كانينية لا حديثك بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي كسيك ديت دعاك ودسي خلب ريو أبارته الأخوة لي خوش به يا داوي شتكا الأخوة جلكاني حرامة خوراكي حرامة بحرامين پرورد كراوة أنا يستجاب له چون خوا والامي داتو جا ورد بينا ولم فرمو ديا كجلكاني واتا يعني بباري حرام كريويت يا دزية يا ساختية يا فيلة يا رشوة يا بطريقه ناشرعي او پاري پيا كردوا داوتي بجل يا داوتي بخوراك لما چي تيه گيم يعني تولي را عبادتي كتهي بريتيه لپارسني او علاقه جوانانا لبين خوت وخلقية اماطة الاذى عن الطريق يعني زرر نديت زرر ندي لخلق اگر ناشتواني يارمتيان بي ناتواني سودت هبه با کوملگا زرر یا لیمده كواته لم تصوره ووانه زانین هم اسلام گوره بریتیه لوی کمن دور کومو لکوملگا واز لهمو مسئولیتکو بر پرسیتی که کوملاتی خون بهینم اما چیه ولا من ذکرکم یا خریچی خواه پرستیم خواه پرستی او بشه کانه روی کانه بشه که تریشی لناو کوملگا زرر نده لخلق و بتواني سوديان پی بگيني من تعجبكم و عجباتيم لي هنده کس داوي توبه اکا لخوا لا
هەڵەکانی شی لە بەشی دووهەمایە هەڵەکانی لە بەشی معاملاتایە زوڵمی کردووە لە یەکێک مافی یەکێکی خواردووە بۆتە هۆی کوشتنی یەکێک خوا نەخواستە بۆتە هۆی ماڵوێران کردنی کەسێک بۆتە هۆی تەلاقدان بۆتە هۆی بەهەتیو کردنی چەند مناڵێک بۆتە هۆی شکاندنی شەخصیەتی یەکێک یاخود بڵین بۆتە هۆی چوونی ئەو کەسە بۆ بەندیخانە و حکمی بە سەراسە پێنراوە بەهۆی شایەتێکی درۆوە بۆتە هۆی زەرەرێکی مادی بۆتە هۆی زەرەرێکی لەش و جەستەیی و دەرونی ئەڕوا ئەیەوێ بە تەوبەیەک لەگەڵ خوا ئەو گوناحی بکوژێتەوە ئاوها نیە قورآنە فەرمێ ئەوەی کە علاقەی هەیە بە خواوە بە پەشیمانی کە ڕوو ئەکەیتە خوای تەعالە و مەرجەکانی تەوبە جێبەجێ ئەکەیت خوا لێت خۆشە بێ ناوی خۆی ناوناوە ئەلغەفور ڕەحیم جەللە جەلالو لێت خۆشە بێ بە قەترێ فەرمێس گوناحی 50 ساڵە دەڕوا ئەگەر لە بواری حقوقی خوا بێ بەڵام تۆ مافی یەکێکی ترە خواردووە عەزیتی یەکێکی ترت داوە غەسبی ئەرزی و کردووە مستەقبەلی و نەهێشتووە سمعەی شکانووە ئەچی تەوبێ دەکەی لای خوا حقوقەکەت لای ئەوە گەردن ئازایەکە بێ لای ئەو بێ قورئان ئاماژاکە فەرمێ إلا من تاب وأصلح فمن تاب وأصلح توبيك الراستقين أكي أبي إصلاحي أو غلط الشبكي تو أو مرجع شنك تولى بشي دوهما لعلاقات إنسانية كاتو أو هلا يتكردو زور كذا ونازاني بداخل جاء پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لبروسي پرورد كردنيا لبيواندي كردنيا لغل خلقا دل سایکاتی وەکو دکتۆر ئیبراهیم رەمەضان دیب ئەگەر بگەڕێن بۆ کتێبەکانی لە گووگڵا داونلۆد دەکرێ دکتۆر ئیبراهیم رەمەضان دیب خوا بیپارێزێ و زۆر دکتۆرێکی بەڕێزە زۆر زانایەکی گەورەیە ئاماژە بۆ ئەم مەسائیلانە ئەکات بە شێوەیەکی تێر و تەسەل بە بۆچوونێکی نوێ ئێمە ئەمانەیە بڵین کە پیغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاو و سەلام وەکو دکتۆر برایمە فرمێت دە لە سایکاتەکەی بۆ دەعوەیەکی زمانی بووە لە ڕێی وشەوە ئەم ئوسلوبی وشەیە ئوسلوبێکی ناجیحە بەڵام هەموو شتێک نییە بە مەوعیدی حەسەنە بە هێنانەوەی پەند و نمونە بە گێڕانەوەی چیرۆک ئەمانە هەمووی ئوسلوبن بەڵام نەوەد لە ساکەی تری بریتیە لە پێشەوایەتی بە عەمەلی پێشەوایەتی بە عەمەلی عەلەیهی سەلاو و سەلام وەکو فەرمێ سەلوا کەما رەئەیتومونی ئوسەلی هەمووی نەزەری نییە لەقەد کانە لەکم فی ڕەسوول اللاهی ئوسوەتون حەسەنە لە قیرائەیەکە ئیسوەتون حەسەنە هەموو حەیاتی عەلەیهی سەلاو و سەلام کە بە عەمەلی هەڵەکانی ڕاست کردۆتەوە بە عەمەلی بەهاکانی چەندووە لە لە خۆیە و پیشانی خەڵکی داوە و خەڵکی شوێنی کەوتووە صلى الله عليه و آله وسلم ئەم بەهاێنە بە ڕێزان و پرۆسەی پەروەردەکردن وەکو زەراعەت وایە ئەو دڵە کە بەهاکانی تیاچێندە یاخو بڵین ئەو مێشک و ئەو دەرونە وەکو خاکێ گوایە ئەو بەهایانەش تۆوەکانە کەواتە
لعالمی و لجهانی زراعتا که تو گنم چینی چاوری چید بیدروی تو غیری گنم نبی او هاش لعالمی بها کانا که بهای لیبوردن نت چنده به لمناله کانتا داوی بهای رحمت بکا داوای بهای آشتی بکا امانه ای دوری تو بلام که تو تندو تیجید چند تیاینا بهای طول سنین و تیاینا چند او به تمام با غیری تندو تیجی و طول سنین بدوی تو تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر. کانیاوی خێرخوازی کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە SPDFM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی.
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، سڵاوتان لێبێ بیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست. خوشحالین بۆ جارێکی تر و لە ئەڵقەیەکی دیکەی بەرنامەکەتان بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتینەوە. خۆشەویستان، ئەڵقەی ئەم جارەمان دەمانەوێ جیاواز گفتوگۆ بکەین. هاتووین بۆ شاری دهۆک. لێرە دەمانەوێ گفتوگۆ بکەین سەبارەت بە کاری و چالاکی و پرۆژە و بەشەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی. لە ئەڵقەی ئەم جارەماندا دەمانەوێ گفتوگۆ بکەین سەبارەت بە دوو بەشی گرنگ لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی. بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی لە بەشی یەکەمی بەرنامەکەماندا و لە بەشی دووەمی بەرنامەکەشماندا باس لە بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی دەکەین. دیارە کە ئەم دوو بەشە دوو بەشی گرنگن، یاخود بڵێین کۆڵەکەی کارەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی. سەرەتا گفتوگۆکین سەبارەت بە بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی لە دەستەی باڵای ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بە میوانداریی زۆر بەڕێز مامۆسا محەممەد ساڵح دۆستکی بەڕێوەبەری بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی لە دەستەی باڵای ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی. مامۆسا محەممەد، سڵاوی خواتان لێبێ، بەخێر هاتن بۆ بەرنامە.
2: زۆر سوپاس، خوا بەندەشت، ئینشاءاللە موفق بن.
1: ئینشاءاللە جمعین. بە لەوە دەست پێ بکەم سەرەتا باسێکی بەشی چاودێری کۆمەڵایەتیمان بۆ بکەی، بزانین بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی چییە و کاری چییە و ڕەبت و پەیوەندی چییە بە لقەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆییەوە؟
2: زۆر سوپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی لە دەستە باڵا لە 1993 دامەزراوە. تەقریبان دەتوان برین لەگەل بدایەتی دامەزراندنی یعنی ڕابیتە لە کوردستان. لەو بەشە یەکەم جار من دامەزرام لە بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی لە دەستە باڵا 93 بوو. ئەو تەقریبان 33 ساڵە. ئەو بەشە تەبعاً ئیشەکەی ئەوەیە کە پەیوەندی هەیە لەگەل لقەکانی ڕابیتە و لەگەل خێرخوازانی دەرەوە. چی بە خێرخوازانی تاک منیە بە خێرخوازانی کە لەرەی ئەنی بڵێم ڕێکخرا و دەستگای خێرخوازیەکانی دەرەوە. ئەو بەشە تەبعاً چی هەیە دەربارەی نازداران یان غەیری نازداران، بەڵام زۆربەی ئیشی نازدارانە لەرێک مەسلەی موچەی نازداران، مەسلەی راپۆرتی نازداران، مەسلەی فۆرمی نازداران، کاروباری نازدارانی ڕێکخرا و دەستگاکانی دەرەوە کە کەفالەتی نازدارانی ئێمە ئەیکەن، هەرچی ئیشی ئەوانە لە ڕێی بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی دەستەی باڵا دێتن و ئێمە بۆ لقەکان دەنێرین، هەر لە موچە و تا ئەوانی تر. پەیوەندیمان لەگەل لقەکانی ڕابیتە، هەر لقێکی ڕابیتە بەشی چاودێری کۆمەڵایەتی هەیە. تەمانەوە بەشە زۆر گرنگە، چونکە ئەتوانین 70 تا 80 سەد ئیشی ڕابیتە هەر لەسەر ئەوە، هەر لە بدایەت و تا ئێستا. ئیتر ئەوانەیە کە کەفالەت کراون، چی کەفالەتی ناوخۆیی بین ناوخۆیی کوردستان لە ڕێگای خێرخوازانی کوردستان، یان ئەوانەی کە لە لای خێرخوازانی دەرەوە، هەرچی مەسلەی متعلقیتم بە ڕۆپا راپۆرت و مەسلەی موچە و ماتی، ئەوە تەبعاً پەیوەندی لەگەل ئێمە هەیە. تەبعاً لقەکانی ڕابیتە چونکە خێرخوازانی کوردستان هەر لەلایەن خودی کوردستان مەوجودن، ئەوە تەقریبەن هەر خۆیان یعنی مۆچەیەکی دەنە، خۆیان بڵێم شتەکان وەرەگرن، ئەوە دابەشەکەن لەسەر نازداران و ئەگەینە خێرخوازان.
1: بەڵێ، دروستە.
2: ئەمجا ئەوە تەقریبەن پەیوەندیمان ئەوەیە، یعنی لەگەل لقەکان و لەگەل دەستگاکانی خێرخوازی دەرەوە.
1: زۆر باشە. بابزانین رخراي رابطه مروي له استادا چن مندالي للايكه هاوكاري موچان بسدا دابه شكادار اما اگر بگرينو بو تمني رخراي رابطه مروي تواني بلين دو قناخ تخرجي كردو دو هجده تخرجي كردو بابزانين له استايا چن مندال موچه وره گريو هاوكاري كره
2: بله دهر له بدايت يا كمين كفالتي نازداران لا امكرا
1: بله
2: چکا وقتا للای حیات الغاثه الانسانیه و وی اسلامیه بولا جده و هر للای قطال خیری بو لما انگینو ده هزارو یا هزارو نو سو نو تو سه لوی دست پکر دو هزارها نازدار کفالت کراون تا اسا و جگل یعنی برلم خیزانی هجار جگل خوان پیداوستی
1: تایبت
2: جگل اوانا طبعا قوتابی بلان به هزار هابو بلان ایستا که تازه ترین آماره که ولی بردست موایا ایستا ایمه للقکانی رابطه ایستا تنها نازدار به ناخو دارو بله شش هزار و دو سو شست و دو نازدار من هی
1: اما موچه ورگرم بس هاکی
2: موچه ورگرم بله او دارو یعنی العفو او بس داخل
1: بس داخل شش هزار و بس داخل
2: شش هزار و دو سو شست و دو نازدار او بس لناخوی کردستان
1: کفالت
2: کراون للای خیر خوازان کردستان
1: بله
2: لگل سی و هشت خیزانی هجار
1: بله
2: لگل چلودو قوتابی و چوار خاون پیداوستی تایبت
1: امانا ناوخوین
2: ناوخوین
1: بله
2: و واتا بیتا جماری گشتی 6346 6346 نازدار و خیزانی هجار و خاون پیداوستی تایبت و لگل قوتابی او کفالت کران اوانه که استا لدروه کفالت کران ولی خیر خوزانی دروه برای گاید دزگاه و رخرا و کانی دروا 1780 اگر ام اوانی که لغزه کفالت کراون لای رابطه مروی یعنی برم لجبالیه و لدیر البلح ابنا 540
1: بس لغزه
2: بس لغزه يعني لا لاي رابطة كفالة كراو
1: لاي رابطة كفالة كان لاي خير خوازاني ناو
2: خير خوازاني كردستان
1: بس كردستان
2: بس كردستان
1: بلا
2: لاي خير خوازاني كردستان هو تائسة بين صوتشل
1: بلا
2: وات اگر بين اماري قشتي او همو ابيتا 8654
1: ما شاء الله
2: خوي زياترش لهات هو استا يعني تقريبا برو زياد بونا
1: برو زياد بونا
2: شي اوي غزبي
1: كافل زيادة كا
2: بلا كافل زيادة كتن الى بداية زور من براسي قشة تقريبا ده هزارش
1: بلا
2: بس بهوي او قيراني بلم كلا كردستان قيراني دارائي مثلا وانا براسي او تأثير كدوا لدى بزيني كفالات بلم الحمد لله واشكر هر يعني برزبيتن
1: الحمد لله
2: اهلي خير ماون
1: الحمد لله باسي غزات كربين صون من الله لان خير خوزاني ناخوي كردستان وكفالات كراون بخرا رابطه مري تنها لناخوي كردستان ولغزه كفالتي من دالي نزاركا یا خود اکو پروژکانی دیگه اج لکشوری جانشینی آفریقا و لروشالات و روش آواي کردوسانو دمانش کفالتی من دالی نظری هست.
2: ل اما تقریبا یعنی بلمش تکی بسیط یعنی سی نازدار منه ل آفریقا کفالت کردن و تقریبا دو ساله آواها بلم تا استا دسم پیمان نکردو کبران بو آفریقا بو کفالتی نازدار آواها اما الافريقيا زور بروجي بلم مناره
1: بلا.
2: بروجي زمزم كيعني بيرو
1: سنتري قران بسرك
2: سنتري او زور الغزم لا يتر الافريقيا ما هي بنيازن ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: بنيازن ان شاء الله كفالاتي نازار لافريقيا بكريتن وحتى لهندك دول اسيوي او يعني بنياز رابطه ولا لبلم لا شون لتخطيط دهاتو إن شاء الله أو أكرتن شون كأما دائما أنجماني برو بردن كوبونو وأكتن دراسي واقعا كان وأم جارب برياردن كو كفالة لفلان شوين بكرتن
1: بكرة زور باشا
2: بس أوي كردستان شون كأما شش لقمان هاي لرابطة هر للقينينا ودس بكاين موصل يعني بلد. كفالتي نازرم هاي لموصل همانا لبغاش وهر أوهد تابي دهوكو هولير وسليماني وقرميان وكركوك أول اللقاء كان السالق كركوك كفالتي النازدار هي حتى يعني لو شوينانك ضمني بارزجاي صلاح الدين ضمني بارزجاي ديالش
1: ليش كفالتي ناس دارك
2: هم انا بلي يعني وقت اتوان بلي يعني ما تقريبا ثاني وي عرف كفالتي ناس دار من
1: هي زود باشا درست بابزاني لو انا كسك ببرسي اجت شي تاسا خير خوازان ازموني شي باش يعني هي لك فالت كردي من دالاني نازل لنا اخوي كردستان بلا ما غير بو كسك تعزبت شلون خير خوازك بتواني ببيت كفيل من دالك نازل ومانغانا موچو هاكاركي بو دياريب كول رغي رخ راي رابطين روبي بدات
2: مالي خو او شتات زور اسانه براسي چونكه بهوي او استابلم اشتي كابو من مساله موبايل او انا
1: شكو
2: زور اسان بو اي مدام الركلام الركلام يرابطه او ك بهر بروجي بيتن او ركلام كذا ابزيه جماري تليفوني تي جماري موبايل تي ام جاء بهندك رجاي ترش هي يعني حتى تون متشبه وبنيريتن
1: بله
2: ام جاء بس ابلين او زوربه مساله تليفونه تون بيوندي بكتن بله كاك من اگر نات وان دش رادراني ام ارون ورن شوينكي باريلي ورغن ايسا زور لفرمانبران رابطه
1: بله
2: خوين ارون باريلي خير خازكن ورغن
1: بله
2: حتى نها تليفون بكتن نات وان بيتن حتى ام فرمانبران من هرقوم شوام يعني
1: بله
2: أروين بارل خير خاز وربجرينو ويعني دينم ورابيتا يعني
1: مجالي أو أركش أنا كله كده تو
2: بلى بلى يعني درسته أو إيش تزور هي
1: الزور باشا مدالاني نظر ك لرجعي رخري رابيتي مروي وحوكاري كرين ومشان بو أبردريته ومشكان إن هميان شونيا كان ياخد جوازيتي على مشكان يعني
2: بلى خوي جوازيتي يا
1: بلى
2: لسر بلم قناعتي كافل يعني سر يعني تواناي كافل
1: بلا
2: شن اتوانيتن ببخشيتن بو موچه نازل
1: ايو مرجكتان هي بو بو بو
2: ايما مرجمانية بلم ايما تقريبا يعني بلم شتي وسط تقريبا
1: درستا
2: ناونجي او تقريبا بانجا هزارية
1: بريكي دياري كراو لو كم ترنعي او بانجا
2: هزارية بلم هي كافل كمتر ايداتن ايما اتواني مثلا اگر دو كمتر بيدن حتى اتواني دو بيكن بيك يعني تام وتشكدر تشيتن بس هي لبنجا هزاري هي وتاسو بنجا هزاري شيء
1: بلا
2: اي مكافن مما بين يصاد هزار وصو بنجا هزار يعني هي
1: درسته
2: يعني جوازه يعني
1: بو جواز بركان يعني ناكري همو كوبكري تولا سنوقي كاو هر من دالك چون يك موچان بي بدري اما اكري ياخد اما طلبو داوكاري كافي لكانك چني هنا بو من دال نازارك ك ناو كود وناو نشان لا كافي لك بي اوني بي بدري
2: نا اخر ازان چون ما مستا چونکه کافل پیش و کفالت نظرک بکریتن اما فرمه که پیشانی او کفاله دین خوی کافل یعنی خوی نظرک هد بجرد و پارکه بو خودی او نظره میریتن لبرو امانات وان دستکاری بکنیم بس اگر کافلک اگر خیر خوازی بیتن که که او اونده پاره اخمناو صندوقه که یعنی ایدن بی ایوه هر بو گشت یعنی عام بو نظرکن اتوانه او کات اتوانی تصرف فی تیار کن حتی لدروش او نظراني ككفالة كراون لدراوة او طبعا بارين ديت هر بجوازي ديت
1: بجوازي ديت ريك بو من دالة ديت
2: بغي ريك بو من دالة ديت چونك او مدارك موچش بي ايدين وينكش اقرين رابورتكش بو كافل انيرين
1: زور باشا جيغا لو نزيكينو هزار من دالة كلن لين خيرخوازاني ناوخو دراوة كفالة دكري تايسا بعددو بداتا لا تكا چن من دال نا نوسی و چاوری اون کفالت بکرین و خیرخوازه کفالت یم کا
2: زور نظر هي است کفالت بکرین
1: بله.
2: چیل کوردستان بیت یا لدر کوردستان بیت بله بنا ایم استا اتوانم بصدها فورمان هي ل لقکانی رابطه آمادن بو کفالت کردن
1: بله
2: ایم اتوانم به هزارها فورم درستین
1: لهم لقکان
2: بله بس بون بو درسنا کی چونکه براسی او برادرانی ایم خبریان ها درستیان کردوا که بوتا دو سال و سی سال و چوار سال کفالت نکراوا او کاته بیتن دو بارا بوی درست که یعنی لبر او یعنی حزنا کن زور فون درست کن بلام ایم او کشه منیه ایسا یعنی دزگاه که خیر خوازی لدروا بلو تنکا که تو صد فرمان مبنیرن لدروش صد فرم بوی درست کن تأخیر نابتن
1: تأخیر نابتن
2: نه نه و خبره من الحمد لله خبره برانی ایمش زور يعني آزان الحمد لله. يعني إيش تأخيرنا
1: الحمد لله كاتي برنامج كمان أبشر شيء برا كوتاية يا مامسا محمد الخزم جنابة تبيهم خوش لكوتاية جنابة دوكو برا يبري بشي شاو ديريكو ملايتي لدسي بالاي رخ راي رابطي مرو اگر شتي كتابة تتبه پامي كتابة تتبه ليرانو بجيني فرمو
2: دوباره زور سپاس بو برنامه سپاس بو جنابت بو برنامه کل جنابت کارکن براسی اوی که پیامی ایم اویه پیامی ایم بو خیرخوازانی کردستان
1: درسته
2: بو اهلی خیرو یعنی برم او که حزکن هاوری پیغمبر بن سلام خدا سر بتن لا بهشت قالت من انا وكافل التيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه الوسطى وفرج بينهما ايما حزكن او اهلي خير يعني خير خزان كردستان نكتن هابو كفالاتي ناس دارانج بين رابطه زور بروجيه تقريبا تا تشل بروجيه باش داربن يعني حتى اقر كفالتي ناس دارش كروا بالا بروجيكتوش باش دارب باش دو يعني باش دارب البروجي مناره او هذاك اللي مزلو تكان اظن شون خير هو باش دارب البروجي زمزم باش دارب البروجي بوجناوه بوجناوه لقال خونيتو بنا زور بروجي من هي او استا بروجي استا فرح كراوه برو قطب خانه حزكن خير خازكن باش دابن اگر يعني يقدر نجين يعني خنده بك وتسر ديوي يعني بلم ناس دارك أزاني أجل خيره كيشنه زور قوريه عم جاء أخوابك أو خير خازنة برج دار من إيمش إن شاء الله شيئا هي أجن أو ناس دارنا بأمانة إن شاء الله
1: دستان خوش بموسى محمد من دمان كردي زور سباس وما دبوني زنابتان سباس سكين
2: بارك الله بي
1: أجمع إن شاء الله بلا بنران و بسراني خوش شويز بشي يكمي برنامه كمان ليرادا كوتاي بيديني كغفتوكو من كل غزور برز موسى محمد صالح دوسكي برايوبري بشي چاو ديري كوملايتي لدسي بالاي رخراي رابطي مروي نابرو كبشي غور غرين لدوي نابرو بشوكا مياني كي دي كمان به سبارد با بشي كي دي كي خرای رابطه امروی لده سی بالا گفتو که اوکی
3: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
4: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
3: هاتوین بو سر شوهنواری انشالله مزگوتیک بو ام ناو چپیروزه امید منوای انشالله هاتنک من مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا چونتی براسی مزگوت لهر لایکا بو ابیت خیر و برکت
4: مزگوتکان؟ او شوین پیروزانن کتی ایدا جنجالی جیان دا گورید بو نوی بونوی پیمانی مروفکان لگل خلقی نری خویانده خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
5: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امرویی فرصتی بشداری کردن من با ایوی برز و خوشویست رخصان دوه ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
6: که رو برکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کن هر وکوت من که قربالخی اکو گرکه اکی زوری لسره و نوشخینان اکی زوری هیا
7: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جانی بسر او کسی که بجدار به لکرنوی امز گوتا که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان آوک
4: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی
1: جاری کتر سلاوتان لبه عزیزان و خوشویستان گرای نولاتان بو تواو کردنی برنامه کمان و گفتگو کمان که بشی دومی برنامه کمان گفتگو کین سبارت با پیوندیکانی رخراوی رابطه مروی لگل رخراوی نو دولتیکان و او کارها و پشانی کوا انجام میدن چلی نوخوی حریم کدوسان و لدروی حریم کدوسان گفتگوی ام بشمان انجام دن لگل زور برس سیده احسان دوسکی سرپرشاری پروژکانی رخراوی رابطه مروی لدوری بادینان و برایوبری بشی راگان دلو پیوندی کانی رخراوی رابطی مروی سید احسان سلاوتان لبه بخیر هاتن برنامه
8: هیچ بخیر هات
1: بالو دست پیب کنید بزنین پیوندی تان چون لگل رخراوانی و دولتی کانه طبعا او رخراوانی و دولتی هنه که کاری خیرخوازی انجام ده
8: بله زور سپاس بوا به رابطه مروی که بدرجه جی 38 ساله گلک ازمون و گلک تجربه و گلک سربور هبوی نشوانم شوان سربوره سربوره آنکو تعامل و تعاونه گل ریخراوین جدربه محلی آنکو مجال دولی ده و مجال امم متحده ده که اف کاره السال دست به کانوتا ده دست بگیرن ما ادیل ریخراوین امم متحده ده ما کار هبو و که یونیسف زیده در ما یعنی زیکا سال بودشته که مشروع پیگ به ما هبو شوانه مشروع تعاوی بون مشروع وکرنا ریکا بون شروع تعاوی کرنا گنده بون مش آوا کرنا مدرسا بون قطب خانه اف پروژه همی جرا جو بون سال 2014 و هیر و قناغ قدی دست بکر که قناغ نزیک 210 ریخراو نیو دولتی و الگل ریخراو امم متحده ما هبون واقع کردستان دو بتر ما کار الگل همی اتکر اجتماعات تهیبانه ملگل کدو هبون اجتماعات تندجرای تضروری هبان ما اجتماعات وکیل بجنیت اسبوعی پاس در رژیم مالیالی که هبون تواصل کبر دوام مترک اینترنت دام مالیالی که دوها بو شوان رخراوت کو مپی و کار کرید 2014 و هیر با اش رخراوت WFP بو کو شوان رخراوت مازم بو کو نزیکی 12000 خزان نازح ما بهفرال گل WFP دا ما ارزاق وانا توزیع کر کو هر خزانه کی زهترش 7 کیلو حیوانه مد دایم چار دور دورین جغرافی ما ادگلوانه دا کار کرد بو شوانا دورا کبر تو بو دورا وکیل بشین دورا بامر نو داودی بو و گل سیمیل و تناهی بو اما وکو کاری که گل منظمات اتمام متحد اما من رخراویت نیو دولتی رخراویت نیو دولتی ما یلا که کاری گل کری شوانا احتمال خیر رخراویت خلیجی بوینش خیر رخراویت بریتانی بوینه رخراوك هبول سويد ورخراوك هبول نرويج ابان هميا ما كاري الجلوانا كيش بلي وان رخراوك الامريكا مثلا وكي لايف فور ليف اند ديفلوبمنت ابا همي ابا رخرابون اويت ما كاري الجلوانا مسلم ايد بو هيومانيتيريان بو ابا همي اف منظمات تهم الجلوانا كار كرن شوانا رخراوك تركي بون رخراوك خليجي بون وكو ما قوتي کو حال حاضر یعنی هم بردوام انجل هنده شوان رخراو به اعتبار کار امم متحده به منطقه نما شولی وانا کیم بو بگا به ما تنسیخ و وکیل بجم کار الگل نزیکا پترش هشت رخراو نیو دولتی میت هین بگیرش بریتانیا و استرالیا و ترکیا و خلیج
1: بله امانج لپیوندی بستن لگل امر رخراو خیرخوازی یعنی چی بو کار اخراوی رابطه مروی لگل امر اخراوانه کنتاکت و پیوندی کاری ها باشیم؟
8: طبیعی کاری انسانی کاری که هف بشه ما بین همی کسا دا او که رابطه مروی ایمانه که بکار مروویتی هی و بدات هم کار مروویتی در حق اهل و نوکیل بشن بکن انکو علا قربون اولا بالمعروف بکن او صفت مشترک بود ما بین ما دا موضوع که انسانی بود
1: بله.
8: اوانا هاری کاری هبون مجی محسات و معانات هبون معانات خو مبوانا ترجمت گیرن اوانا هاری کاریت خو و پشتوانیا مادی پروژه پشتوانیا پروژه مهد نکیرن وکو سلیت غیدائی وکو پشتوانیا دانا گازه وکو پشتوانیا آبا کرنا هر مستشفا و مدرسه و مزگفتا و الاخر
1: بله امر خراو خیر خوازیانه توانی یانه که بو پیوندی هانه لګل رخراوی رابطه مرو یاخد بشواز کتر رخراوی رابطه مرو توانی ایت د سان بګری او بیان هنه لکو د سان خدمت کو د سان پیپ کات
8: طبيعي او اکی جدوت شتات پیک دین سیدا بکر شوانه اک کار مجد او کار یعنی چاک او درست او سخبر او شرابطه مرو وی دست بګری او او ثقت او متمانه کادر رابطه مروی و دستپاکی آوانا اب هر دو بونه اگر تنده که رخراوی نیف دولتی تعامله که جان گل مبکن و تعامله که پشتبانی هم پروژید ما بتکرن
1: بله.
8: و رابطه جی یا تقصیری نبو مقصر نبوید در حق انجام دانا وان پروژه بکل شفافیه و بکل وکیل بجن اتقان و مضبیتی
1: زور باشه لأستاد رخراوی رابطه مروی پیوندی کاری هاو باش نک پیوندی چونالی گوری نوی چونالی بیری هاو باش کاری هاو باش لأساده لگل چند رخ راوی نو دولتی و اقلیمی دا کاری هاو باشی هاو با یکو کارا
8: بترش هشت رخ راوی نو دولتی ما بگا بیتاین شوانا بگو تاکیل استرالیا، ترکیه، التشاد، اوغندا، سومال، الغزة، اما همی خلیجی، اما همی ما کاری تاو باشی تاین و مشاریع تبش ما يجي لك دعاي
1: باش كاري هاو بشكا يعني شو لغل اوان كار انجام دن لو شو ناني كباس تكدو اوان جن لك كردستان كار
8: طبيعي ما الصالت نوطادة كما قلت ملاتي ما خاصة هريما كردستاني يلك يا محتاجو ما صدو حشتر دو هزار كاز برزبوي هاون ما بين هزار خاني يعني قنت ما تخرابوي هاون پیشتی اول نتیجه دادن فعلا رشوه و بسیاری ملتی کرد هاتی. اف معاناتی تنها ما نزدیک 5200 ما همون اجدار به. اف پروژه خود ما عرضی وانا کردن وانا یعنی بی تقصیری یعنی پشتبانی از پروژه مکردن. یعنی حتی شب بگیرش پروژه ایتیم کفالت کردن ایتیم ما که امبنج نازدار آب کردن مزگفته مدرسه مستشفا مستوصفا هر پروژه که دیتری خیر خازی هایی تو که هوار هاتم بید چه ارزاق بید چه داناگازی بید چه پشتوانی ها مادی بید هر شوازی که هبید حتی اقو پشتوانی ها قطابی ها مکر یعنی بی شوازی اف پروژه دمت بردوان بون گلوانه دا افرو که وکید بجن هنده عرد دیتر محتاجی پشتوانی و اویدینش منطلق انسانی ها که رابطه بیروباری پیهین که مروفاتی اولاتر پش همی تشتا و اولا جی الاقربون اولا معروف یا ما بو اولا ادخو بو اقربون ادخو ما تقصیری نکری یعنی زیکا حتی که نه هزار ایتیم ها تایی ما کفالت کری نه همی جی هر ایتیم ما ایت کردزانی نه از بیم حتی که زیکا پینصاد حتی هزار ایتیم ها مجدر به يتين ام كفالتات يعني نه هزار ما يتين داخل دا و هزارك ما يهي بخارج يعني هبا شكارك يهي بشر ما بين هذا و بشتي انجي ما هندا مشاريع ديتين هندا دولتا هاي مثلا وكي افريقيا برسكا مظنة نبانا داي امشيان مثلا مشروعات خو هندا كاشوانا تحويلي ويري بكين وكو بروجيت نذرة عقيقة قربانيا بيرت آبه هكير مهبت مزقفتكي کولانا بیرا افتشه همی ما گلوانا هنگل افریقیا و گل بنگلادش
1: زور باشه او کاره ها باشهنی که اصل لیره لکدوسان رخ را و خیرخوازینه و دولتکن و اقلامکن که دین لیره انجامیدن لچی پروژه که خوی گرهتو آیا نزیکن لپروژه کانی رخ رای رابطه امرو یا خود پروژه اوانو لیره جبه جبه
8: چونکو رابطه امروویر نراستیات نوعی که پروژه بتنه دا مجوره که دی پروژه های که پروژه خیزان که درآمد آن که ایجاد فرص عمل یعنی که اما نوی کرینا بو جانوه انتعاش که هبه اف جور پروژه ما تقدیم وانا که رأسا موافقه وانا سر کرد خلال سال پار دا حتی یعنی سال کنی با دا پتر 68 پروژه ما یعنی وانا پشتبانی پروژه ما کرن شوانا بود یعنی بهای تقریبا نزدیکا يعني زكاة 100,000 دولار أبو يعني بس جالي باش بروجيت بتشيك ما دانا خزانة برهمدار كوبشن جانا خوب يبرو ببن فرصة كديا جاني بخو بيداب كان معيشتي كي بخو بيداب كان بدل ياس هر سر رمضان ياس 100,000 أبدا ما أس البري فرصة كاري كي بيداب كان أو بشيت جانا خو بيداب كان ترهي بخو 200,000 بيداب كان إيش بي بروجيت أبا إيش وان بروجيت بود أبد كمال جلوان هذا الجلوان رخرا نیو دولتی کو پشتوانی ما کری بو وان پروژه و گل پروژه دی جهبن مثلا هور هاتنا فیضان او دی او لافوال چمچمال چه بوی رسن وانا نزیکا 4500 سبت خار نه بومت تمیل کرن اوش گل شولکی گل کی باج بوش بلی وان چنده مت خلال اف سال دا نزیکا خلال کمتر سال کی دا ما 24,000 سبت خار نه سرانسر کردستان متوزع کرن کو ابا تشتکی حد دنگ بدان و رنگ بدان خو هبو اثر کنا مجتمع دا پیدا کین اجبلی وی 3000 مثلا نساخ مهبون بو نخوشن درمان دوم درش کو امراض مزمنه حتی نو کف مشروعه بردام او بردام بیت اجبلی وانا د مستشفا کی یا دامه کوم دی الجهه کی آبا کین ابجی تشت مشروعت مازنن اب اخر شوان پروژاتن او پروژت هبشت ما بین ما و وان رخرا و نیو دولتی دا او پشتوانی ام
1: زور باشا ما براور رب کین سید احسان بزانین او کار هو بشانی کوا رخرا و رابطه مری لغل کار رخرا و نیو دولتی قیمه کان انجام ده برن دروی هاو کار کان رابطه زیاتره یا هنانی دسی کارو خیر زیاتره
8: بلعکس هنانی دسی کاری خیری او پشتوانی مشروعت ما اوش دربه با متین داخل دا زور زور ماسترن زده ترن شوان پروژه که ما هاری کاریا هندک پروژه کربن اوش دربه چون که راستی منطقه ما محتاج بود خاصا دبرا حریما کردستانی دا کت سالا نوتا دا که محسات و معانات که گله گله که معظم بود وان ری خراوا پشت یعنی تقصیری نکیری و حتی که یعنی اشیم بش ما تب صدا میلیون دولار ما یتفرک وان ری خراوا ما داخلی حریما کردستانی کرین بیرام تیت ایک روش دامش ترکیا 19 شاحینت ارزاقی و بداویستیا 19 شاحینت مزن که ما منتحیده نتشا وان 19 شاحینه داخل که ما داخلی کردستانی کرین و ما سرانسری کردستانی توزیع کرین حتی ما هندک شوانا برنه شنگاره و هندک شوانا ما برنه سرانسری کردستانی خیلی توزیع کرین
1: لانه کسی بپرسی برخ رای رابطه مروی سر رای ام هم قیران ام هم هجار و ندار و خلق فقیره لکردستان بشکل کارکانی عبات افریقی عبات غزه عبات حتی پرچکانی دیگه کردستان بلا جناب دامجاز با کر که هینان زیادتره لواکو چون علی لدسی کار خیر و صدقه با دارو اماز لبرن داروی ام بشل کاری خیر خوازی هاو کاری با چیه؟
8: وکی ما گوتی ما چند یعنی خلال درجه یعنی 30 سال پتر دا آن 35 سال پتر خاصتا دست بکا نوتوده حتی نو کسی که بنا 34 سال تقریبا خلال یبان 34 سال دا ما خلکی هاری کاری هم اکیری بداخلی کردستان دا لی على الاقل يعني بشكل رد المعروف يعني وكيد بجنوانا شا قنجيل ماكيري ام قنجاواج بير لكن ماشي جزء كشهاري كاريت خو امشان بريوانا بدينا خارج كو ابا منطقه كي انسانيه ام وكو اسلام وكو بصرمان وكو ملاتك وكو انسان وكو مروف ام تفكير كان وكو بري خدينا خلكي وكو انسان بري خنا دينا وكو اختلاف وي نترنجي ويدا نت ازمان ويدا نت جهي ويدا ام بري خدينا انسان انسانه محتاجه جبرهند اوه اول بیت هدف ما برهند یک شوان اخونت کو رابطه کین شعار بخو گوت نکا جناب دکتر علی خردار بخت گوتی هدفنا ان نمسح الدمعه ونعيد البسمه في وجوه يعني ام و جرنجين دوباره کین بسردم محتاج و فقیر بجاه محتاج الكيره بد اول فارقت ما بین ما دویلا اولا بالمعروف ام محاوله کم تقصیرین هاکین بس بو غیر ما ام حالت که یعنی اوجی یعنی جسه کش انسانیت آخو فعلا ام ایمانم چون که ما ایمانو بیرو باریا په هی به تموان اوجیش بیر نگیم
1: زار باشه کاتی برنامه کمان با کتاگش سیده احسان پیم خوش لکتاگش شی کتابه تده به یا پیامی کتابه تده به وکو برای بری بشی راگان نو پیونده کانی رخ رای و رابطه مروی
8: زار سپاس کاج بکر از وکیت بجم هکر از برنامه بگیم ما هم بینرت برنامج تا و بینرت انکو پشتوانت مشروع و پروژیت رابطه مروی که اب خاصتا خیر خوازن ام بجنوانا پشتوانی پروژیت ما بکن پروژیت ما خزمت مروفاتی دیکت خزمت ملتی ما دیکت هرچی شوازی ها بیتین دی سر فیرازی و سر بلند بن ام جیده به هوا یعنی وکیل بجنوان مستعدیم پشتوانی هوا خیر و خیراتت هوا بگین نخلکی کی او خلکی کیره بد چعر بد او گرنجی نا سردیم خلکی کی بواسطه پاره ها و پشتوانی ها و تتوینه کرن او گرنجین